0: ஈஸ்ட் எஃப்எம், யோர் ரேடியோ, யோர் மியூசிக், 102.7.
1: هل تريد أن تصوت مبكر في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك؟ مراكز الاقتراع المبكر ستفتح من 26 إلى 28 أغسطس. اعرف المزيد على elections.on.ca.

0: Your radio, your music. FM 102.7 East FM.
1: هل تريد أن تصوت مبكر في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك؟ مراكز الاقتراع المبكر ستفتح من 26 إلى 28 أغسطس. اعرف المزيد على elections.on.ca.
2: The station with the
3: best
2: music.
4: It's East FM.
5: It's East FM.
6: Feel the power. Feel the bass. 102.7 FM.